0: وخلاص.
1: ام شهيده ربنا يرحمها, خواتي شهيده ربنا يرحمهم, لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو خلف الاء الشهداء ثلاث من الابناء سيفجروا.